لو من علي لو حرب جاي والله ما داي هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو وعليا كده داي درست اقول انبساط لازق لي لزقه ده مسابه لمزمزم جاي النحلي لو حتى كل الدنيا بيحب حد